0: وين بروح؟
1: انسى انسى انسى بيطلع.
2: عشرة تسعة ثمانية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة שתיים, אחד, אפס.